عليه بموت شخلو تميعون لهم عربوت شلولو تبيع شول لهم يوم عتبحا أصبع عليهم يمول نسعوا بمكم حالهم.

طولا يمشيش وفاح دامك كجبل وبيتا في الليل عيت حلل وسفير تغاب دامه يتقلل.

خلق بموت شخلو تمعو لرهم عربوت شلولو تبيان شولرهم يوم عتب حاصب عليهم يوم لنسعوا بملكهم حالهم

طولاً بمشيش وفاحت أمامك جمال وبيت تفلال عيت حلال بسفير تغاب دمه جلال.